عندي جات تنقبر وتفاجي الخاطر ذاق حشية، ماهيش من الحمام اللي في دلبر، ماهيش من

مانيش على الحمام الطاير نهضر، هاد الحمام عذرة بشرية مدخفات عقلي طارت والدر من وحشها منامي طار عليا، ولا خبير جاني منها خبر ولا حرف منها جاب بريا، ولا خبير جاني منها خبر ولا حرف منها